0: الحمد لله الحمد بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعين والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله تعالى من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا في العالمين حميد مجيد أرسل الملائكة المقربين من ربك المرسلين وصلى أجمع أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إن أقل مجيب الدعوات وقضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله أقول أهل وأهل أحسن فسوقت يعلمكم لعلكم تذكرون فاصبر أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله واحد أحد السماوات وما في الأرض أم لله بشر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة رفعتكم dan luruskan isi sendi yang kosong demi sumpah malam sholat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itulillahi ta'ala. Salli fardu jum'ati rakaat.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: 15 detik berharga.
2: Ternyata menertawakan diri sendiri karena kebodohan sendiri semenyenangkan itu.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته